تنش خورا لولو دينو يكا خستي هاجش متشتر بي ست بي روزو بمبارك لوي جاني لولو دينو

من هودي اللي من اللي كيد الهودي نه هما در ما يكيد راه الكتا أرض دي سالة جو ريا خو بقر يا قونا غادر واب دور كدا آية شمال أرض تلف بلا خدا يا مال أرض مر قدر أرض سالة نيسا أكير ولا نريش موزا براي تي قيرين ونهاري بنابا إلي دك بكيلكا شين بوزا بخوينه من يجي خاطني راد بحمد غادا يسيدن غاد بيدر راه بر راه بر راه بر راه بر راه بر راه بر راه بر راه بر راه بر راه بر راه I'm not going to be able to do this.

من واد لي من اللي كيد لودينه جميع آخر وما أقول هذا دوست ودش منونا يا ريو الهند ريدي وانا رونشتينه باشاي من واد دم بالا خودي ساري قالي كي عاجز بلا ونهرم باكن وي برازي كي محمدين ودين نالي او دي باوي ويشوي دي ساري لاو قالي كي عاجز سبرا خو پي بينه قلاو جنه او دي بلا في راجعي مني جا خاتونه پي رب او دي رونه مقابلي مرونه وكبراه محاضر قسمه ناوي خودي بينا مستنگا حيبان عاقل و سوزال دي سره مدنينه دي ساري رابن هرجم رحم دين ودياي بينين او دي آغا نهرم او او او

يا ايباند كي دقا بخبار الادلان دلكي دلادل بس العرب نوض باش بلينة وجاق بابه مطبان دلين باري قتيل كي خوينة صادو قرار من بخدير الدوشام حسين آغا يدل ودير نيكا حامير المحرام لا من نبيج نبلين تخوت جال عاقلية تتنية زلام ايقب لا يخوب كوش أثر سبدر بكي تخماتش من بابو كا خدير نابيج نامو صوغي هز قرار شنانا قلياتي خويني شكي جان كوبك ميري خراب لبر ديواري خلقه بي خودي بيطار وبيطور بمين بخ

0: بشتي حفصان أب تشتغوتي يجب شفلي رست حونك الحفصان رمس بيدي أو خونه مدى يكحوه خونه يتشبه لأنه دي جنطة شبوت
1: حوزان آدم يوري داوي كيبني شبادي خونك على خوا خودي تيام وري داوي كيبني شبادي خونك على خوا خودي تيام بلادي دمو جدك غاني قدر كل ما لباد من الله لديم جدك سبيدار عني سر شبية جدك رشمار عني داخل شبية جدك سهل سوري بسره واسبيدار وواتيم داداري كي بانيت مزاني جدك رشمار عني داخل شبية دفتش دمار جدك سهل سوري نسري خلاتي فاني نسري واسبيدار وواتيم بلادي دمو بالبلك يواباتي خوش مالي خانيم بازی که واسه سری بازی فانه سری که وکی داره سری

كان هذا اللي تخيل يقول هو والله على السديد اجد عبد الله كان هذا من الكهنة شيم اوجودي كاني كان جودي جالي تنجودي سبي نارا بي نبالي تنجودي رشمانا غدا خشاي وتدزاني باني جودي كالجيه تيام او هر دو سلس سوري خلادي من سلس بي نارا وواهادي تبزاني جودي مامي كي تيام او شوكي دخاني باني ما بالبلي دخاني سليم سبين داري او رحكاتي او بازي كهاتي سليم بالبلي داو فراد او ازرابي الكي رحكاتي

قبل دينم اجا حق جابين يا خوي هدي هدي بخلينم يا قرا جبان ريكاد يا حدا حمس حما ابان بتقينم كيش خلي بسماني من اخوي شغل زين حمزه حما يضابط اذا جب بسماني خوب بين

حد زعلك فيك اشغل البسمايه من زوزور يأذر بحالك نال من يد الشمر ويبالا نالم أبي هاي جلي لك وكش خلي البسمالة بيجي بالي جمال لا لا لا أبي زاني حسن جيجي بحال درباني بشمر وجازور بحالم ناس تأخذ دهد بيجي دهولي لاقي طاضر تغرر دي قوال الجالة بيجي تب مالم كوزي شغلو بلا دهد خدرة من ايه زاني بحسن لا بشيكي عيني ايش دال

بس يا خوي لازم كذا طاري طاري شيني دماجي بالي بس كيف اقول ترى باقي ظالي جوني خذ ظالي بلبل كذا في الفراشيني وقتك يا شخلي تشالي خذها لي حصلها للناصر.

قالوا ما يملوا بزمان من قلبي هذا الزمان كذا كانوا ما يملوا بزمان.

ما سلام في يانا كدريجا ديرو دراوزا اسبوجي كسيرة بيم اصلا كدري مني تيكو اليه بابي حكما كو جوابي من اجربو معني بهار فيقو فيقو طواجي خلاصنا بي تانيا كاش خليلي وحفصدي شو لكو ديرو دريجا حتى ازديج ما ديرو شريدو دي خلاص بيتو خلاص جينا بيت المقامة هم دي هندب دمو هي انين هم دي قوة خمدة دبلو لو مكفاري ما نبي نبيش نموشي خلاص ناكي الظالم كان مقامة جالي فدريشة فالرجاء كان فسلي مجي حفو كان هكا بيج من حفصاد وضان وفو ابو كاش خليل شو وفاتر بو خاشي كاش خليل مل حفصاد يجي هر فيقوت حفصاد جي نرم وستاز زيارة تيوي هر فيقوت وهر قريها تأوجي أمري خديكت أوجي بأمجرشو بيجان رجاء آخر لكي شانا هر لدي بيهن ايفو

بستنا ولو من وزنت ما موسى بستنا وذا بار كرود جرنا موسى خبا فاتنا أراد خدمه عيون

خاص مالا ويلو من راس مالا خاص مالا وراس الراس ما باي باي للخاص مالا باي كوروني تال بتالا فريشان كار شار ربنا بس اسمع كل كبر بدر ابو كورو دور بري دور قلبي اخويا بستوي

0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شيك

0: المحبة يلي أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: إي نعم هذا الصحيح، أنت حب الأبدي حتى ذا زعلني حيل ولو عفدني لوحدي.

0: وكما قلت دور المشكلة ما تكده يقوموا لوان أهداف وتشتن مازن داتين بيشيا خوجا سلفا أم نازكن قو أموان كارن بجيبينين ميناك أجر أشتر بيجم تتخوازها النادي تهار سبوري نشر تتبيج ولا زي حرو جي الساعة ششي سبهي رابم وتسلفا تخوا نازدك تجي خواس بيحزدك ساعة شش نكار شيار ببه ولو نبيش بيجا ولا زي هول بدم إنه دفي حفتيدة دجاران سيجاران زبري خوا بدم نادي هجرت التزام كر بي يعني ويباش ببلكي أختا قولو بردوامي تشي ببه ببشتروا لوك عادتك إجاتها الروجي هاري
1: لغوريكو زانس دبيجي تشتكي تبستو يك روجان بردوام بكو هالروج بك بك دب عادتك خلاص تدع علم إيدي نما بارغراني ودنيا تسرو بن نابة هقرتو دس بيبك أفايا جبوي حرتشتي يعني جبوي كاري مالي با جبوي مالا خبريكو بيك بك تشتكي تيرو خلاص بك وطيبة تدي إيرو ورزي زفستاني إيدي أم حاضري دكن هقر سجادة تراخصن هقر تعزيل داوية هاوين تكرن هقر جلي هاوين تیرا کردن و یه زبستانی درد که به امراضی تخصص حمودشتان به هفره اخلاص بکن از نهای کار خود کم از دخازم هر روز داد کم دنیای خراب کم کد نواصی روز داد اخلاص بکم بس از نه لحقم از نکارم دایار روز استعبم جحفته صبح و حیا حفته ایواری و جالک جاران دایار روز از نرم کایرو متشکری يعني داوي تشكر ايه روجي قش بازدان متشتكي بسر نخسي
0: جاولو تشقيسي تعداوي هي ولو احباطك الجميع كي جاي بتحسقو تشتك دروجا خد نكري تقال اولو جلي هافيني وزبستاني كر دورين اشقيسي كتم ويتايا هاني دي
1: تشاوا وانجلا
0: هنا ما در نخسي
1: ان البيشات اي قربان ان البيشات استغلالي بك

0: بايزا ديسا ديسا باراني عرض راميسا اري راست حموجي بهدف امدرن حموت شتانفا لبلا ازفيجي بيجم جوت مها دما باراني دما جوت كرنا عرضا يجب كنت بزان بنحر تشتي كنت تخوازا بيكتي جوت كارين دوري دخوازن إلو عرض خود جوت بكن نفاتورة هاتية داين نبرل دبردستي ندين هاتنا قدان دن وخلق ايدين ما بدين اشتراتكين يعني قلق جاران تتخوازي تشتكي بك وتدعي برچعفي خود وتب اصراري بتر تمام ناب افجي هيا يعني شرط وظروفي كدر دورا تدا جان تحكمي بتدك باركي جران داتي نسرت وتمجبور دمينه لساكو تحاضر كري تشتكو تتخوازي بقهوي ياجي تو بس ان دأجلين ياجي بلكي تو بقشتي جنا ماستري ليدخي افجي هيا
1: شو منجي يعني إيصال قالك يقولوا البيشيا خفره كربو دورين قالك يقولوا أهداف وأرمانجن يقولوا مظن دانيبون ليم أز يعني أز ناي بيرام إنه مثلاً قيمة دانيبون نما تبيرام بي يعني متش دانيبو إجا أز يقولوا ده لم سرت وكل ياخو بخودي هجر أو تشتغل مخصبو بيك هات أز بيجم خير خودي نعم مش بيل كريه وش خايك تشينا بوجي أز بيجم خودي بعودين وزمش يعني ما يكو يجوا بك
0: زانت شيء روج بروج مروف تشتغل دين بيشيا خو داويا روج ده ما رسالي خو دين سر بعلي في مري راحت بوجد داني مروف راحت مرو بيجه ساعتها من خوش متشتكي باش كري بقزا وبيبل حرتش درباس بو ابدا نسري خدها شكرش خدها يمانه
1: بلي راست دورين كاجا من هاد خوازنج جهداري خوشي ببرسنتشي او بريار يانجي او ارمانجا جوداني بو بيش يا خو دفي صالي ده دفي هي فيدا كا ودس بيكري او بيك اني جمره بيجن هجر يعني ودس بينكر بيجي هنا سي هي في البيش يا ونه نامين خوش مره بشين سيرفيج ماري 09 5 0 6 4 9 6

0: شو مارتن يكو عرضي واوك مشاريعا طاقة تيدانا وصال دوزده مهن شاندنية هي شاندنية صيفي ويا شدوي عرضي واناسكنا او تني شاندنية كان او جسر تلياتين شو مارتن چمكي شاندنية رخوا بروجي نا موسم صالحة صالية لوك دي پرانيا جودكارن دوري پرانيا جودكارن سر صدي حشتي نوت اعتماد اول سر بارانيا اعتماد اول سر افدان اب مازوت يا اعتماد اول سر فاتوري وانا اگر فاتوري خونستن بكين كارتو بي خوب چونكي هين ديني بار الوانا يا سماتو طوبوا
1: بله يعني قشتي روش ولو يا راستي جيد نتاني از بيجم جبو جوتكارن ديريكي جبو حمو جوتكارن وغازنا اوه يعني جبلي وي طوفنين طوف ورداين نيا داين فاتورة بلا حق بدنيانا دين تمام ببنيه باركو اي سال دس ببكش بركسك نما بدين كاردكي ايجا نظام اف دوسيا مهر بشوبينن كا داوي بيشهاتي ديدي تشتي بيك وري جالك سباس بوتا هفكاري منو بيامنيري راديو ارتا مالفا علي تجديريكي بمربو هفيدارم روش باشتر ببا
2: سباس مالفا

0: قدر ما بياكم درباسي بابتا خويا دي ببنو بحثا مجاركي بكن كون دزانن هر سيشن فقرك ما يا تربوي هي مجاركه جرينغ هي حزكم بالي بكشين ملسر دنافا نوتشي من دنوتشي كي هبو كو دنافا 24 د مجميران واتد نافا روجي كيدا لبارزغين جوداين سوري ده 13 قزا 13 حادث بيك هاتني بتابت حادثه ترافيكي يچونو هاتنين ده انجامي ده كسكي جاني خوجدس داي 11 كس بريندار بونه ابيا اجبل ليكو بين ست شوات رودان الدفرين جودا قال لك زرار قهاندنا مالان دكانان قيا داران الدفرين جودا لأوجتني سينور دار بوية ببرين داريان إيجار قال لك جاران بويرين بفيرين جيش بركوش نشكافة تشيد بهاي مجي تنية دمك ديار ياوان تنة قال لك جاران قريك أم هاجي هبنكو هاجل تشتكيو لرودا جي أم تدخل بكن إيجار درباري في مجاري ده طيبت وزارة كاري هندورين ولكي لكاويجي فرمان داري أو لكاري هندورين بارزقها حسكي رقمك يعني أمبج نمرة تلفونك دست نيشان كريه هجر خدينك تشتكي ولو روبده إدي ونالخين مكتبة بلاغات هاي تقضايك يهب التدخلك ودست وردانك ينهزن أو لكاريا هندورين قرقدك وني يكسر بوار باخفن حيا كون خو حاضر بكن تلفوني خو بخن دست خود كون رقمي دست نيشان بكنو بن فيسن جم خازي رقمي جوارا بيجن بلان جم دست ودهب ونظانن دوبكو روجك جروجان يعني خدينك لبي وستيا وبي هب رقم بفي رنجيم صفرناها حيشت حفت نا حيشت سسي بين سدو تشلو حفت هلبت أف رقم هم اتصال صوتي لسرهي هم واتساب لسرهي هم جي تيليجرام جي لسروي بيداد با
1: ازي جارك دن في رقمي دوباره بكم دورين جوا وان كسين قونك هابن بن فيسينن صفر نه حيشت حفت نه حيشت سسي بينج چار حفت شخوه هيفيا سلامتي جبوي هر كسي ام دخوازن ها جخوه هبن بشتي فيستراني امجور بيجن بي برقيا ماني اپر وردهي وي چبا ببسبوري اپر وردهي ده پروردهی را ما مست یوسف احمد لهیویا مبند.

0: دورين دسبيكا خلك خد ما بحثا ولو أهداف وهيفين خد كرن إجابي قمان هر يكجمة يعني روشن ويني تايبت هن أرمان جو خون وخيال نوي هن دمك ويني تايبت هيجبو يقوهن بريارن جبو خبصتين لجار جاران أمجي يعني غيري ما راسي هن برسو وكومنت عن تين دبيجن چما تحطان هان زوجية چما تشخور زاروكك نانية حطاني نها چما تخوندنا خو بداوين كريتا چما شخور مالك فن كريتا
1: هن
0: وجاولو هن برسن دي ترنجي بلكي جبو هنا كسان يعني برسن نورمال بن عادي بن عاجزي ايش وان تشينك لي قال لك هننجي جبو يوان قال لك ستريس عاجزي ولو خما وان برسا دخون قفا جوار تي غوتن جبو طرفي دي تر يعني قال لك عاجزي يجي تشيدك
1: وقتا جارك ورا غوتن نافا روجي دبلكي عادي بس دوباره ببدي جارو سي جارو هروج او برس ورا كرن او ان صار استيجي عاجز ببرسن تايبتها غير شخصي بن غريداي جانا مروفت كانجي بزوج تاخذنا خو تمام كريت المارونشتي تشماتو كارناك تشمات زاروكك ناني حيافر روشي خلكي هند ان جاميده برس غريكن راستي بفيرنجي جالك جرام مره درباس دبه ايجار غرانيا بام برسان تدخل بقرارات وبريار وحياته كسان طيبت بقداري ما تشاو اميريزي لخصوصيات خلكي بجرن ودوريكم حكمي لسروان بكن اريت تولو نكري دفيكو تولو بك ان جاميده كسناك بترباكسي وحركس دجيانا خده يعني بشتي فيستراني مره بسبوري بروده هي ما مست يوسف احمد مبحثا في مجاري بكن دبكو وينجي راستي وهاتبن

0: بریا چند روزانه گذاریم؟ شوخم گویی گله قصد نوابان 24 مجمران رودانه ایجا بریا چند روزانه گرته بیراو لسریا قامش لو عمود سیاره دشودی از باورم تاکسی یا بنزین بو گله کجاران قصایم بیرنگی روددن تی نبیرام دبکو او خلالی کی بسیط تشتکی کو امهاج نبن نشیار بنتیده ببسدما گله کاری ساتان ایجا دیده میده تایبت سیانا دوری یا عربا اتومبیل ما گله کی گرین ده بهرم درباسی ورزه پاییزی جیدو بن د پایز د ګلګ تش په ویسته کو شوفیر هاجه هبه کو تش تم بوی رنګی نه بس سلامتی اخوه او سلامتی کس در دور اخو د جی پګ بینه مجاره کې ګلګ ګرنګ مر بر دوام وکړ نه ګلګ سوجې وکړ
1: شخو د دربارې وی کې د دوري نه بشي اگر کو جی اقام شلول سر پلاتفورم اخو یان جی رو بل اخو نی فیسبوک یا فرمی هن اګاهی او زانیاری بلاف کړن یک چا واد کار پاراستنه خو به کې شواته اس یاری د ما اجوتنی ده ایجاب ریس حسین محمد بر پرسه بشي اگر کو جی قام شلو ميفاني هفكارا من دورين علي بو بيرا بحثا او تعليمات وشاشتين قويك لازم دوري ويبكا فادكا كام بهفرا لهف بيفيني قهداري بكين
0: قهدارين ارتا بمرايا بريز حسين محمد بر برسي فوجي اطفائي لباجاري قام شلو دما تخشبا بريز حسين
2: بني سر جارا دما وجي خشبي
0: قالك سباس بوتا بريز حسين وإيرو قالك وكومك جي التعليمات وإرشاداتا بلاف كروبو طيبت بوقايتك ودما عربة ياجي أوتومبيل آقر بيت كافي إيجاج مر بحث بك بهتر أف تعليمات شبون وشما دفي دمي بطيبت وبلاف كريه
2: راستي إجبر أف چند آقري قدر باس بي بلكي بريا چند روكي ودي جلالي سريا عمودي وحسكي الورجي أو التاكسي كاتبو شوطان دم إجبولو مدخوست وكا إرشاداتا وكا تعليماتا بيجن شيرتا بيجن إجبولو إش خودية فاتك سيارة خودية سيارة وانا خاصة أفريا وكا بيولو دور جدر في باجي إجبر حتى إطفائي جي بكي وكا بي دمك تخوي تشتيقون بيجن تشتي سلام جي بوار تنه يقلك جي ناراج نه دبخورا جبولو مدرد قلقي الخودية وعربيتي خودية سياريتي جبولو مدخورتن باش شيرتا بلاك
0: باشا بريز حسين وچه شيرت بلاف كربو جمارا جي بيجا بلا قهداري مجي سود جي بقرن
2: بلي راستي بلكي هركس الروبراما يا فيسبوك يا فوجيت فائد نريد بينيجي أمي تشنولو وكا بسركة زي بيجم بمية مد بيجن وديزة زي بيجم أف قليني بودرة طفايا بخودية وعربار هبي إيقلكي باش بيجبر أقرب بچوچكا بري مزن ببرفره ببي يعني كاري بوي قلينا بودرة همجي خوجي وراكبه بخورجي وهم كاري تاكسيا خواوكا بي تاكسي بي ولا ساركا مزن جي بي كاري بي خلاص كي جبر دسبيكي قاقر چيد بي بچوچك چيد بي يعني سو جبانزيني بي ولا ام بيش مازوطي بي ولا مثلا زوبزو نابي صناعة مثلا دالي ميكانيك آلية كهربيدا خوشك چيناكي جبولو تماش چيد بي مثلا دالي بنزين ده بنزين بلكي گل كي نيا باش بي غطاس بوار لتخي شرار چيد بي آگر چيد بي جبولو في جقلينا بودرا پير هبي كاري زوبزو بطفيني جي ونهل او شواد برمصن جي بي جبولو ما افشن شيرت قوتن يعني هر صبح ام بيجن سراخ وفحص بكي دالي مثلا بيجن بطاريا ده دالي تصليح ميكانيك زيتي وانا ده دالي مثلا كهرباء ونادا شريتنا باش ديني قويم ديني يعني وكا بشريتنا ولو عام ما خسار كربو
0: بلي يك الشيرتي وابتا بتر قمانه من هاسرو بلا ويا فيسبوك يفكري وداني الامتناع عن التدخين داخل السيارة يعني كسكو داجوي بلا تجاري جغاري نكشينه وچما في دانية
2: افنا جبر دربنا جي تديت او امبيجن خرطومي ايجوج امبيجن دي تشي سر محرك وانا مثلا مازوت بي ولا بنزين بي خرطوم الجي هنا خاصة من هاك هفنوك عليك لوادا امبيجن مثلا وك اشاي قرتين تسربات يعني وك بيقلد بي او مثال جي فضاوت دكهوينا قبينا واخرتو ماذا وقتا قفيس ما قفيس دجدين فضاوت كفية بهن وانات كفية دا بر بنزينة وبنزينة خاصة نوان هاقول سوكي بلد بيجي يعني هركز زاني بيش بنزينة داوا هنك شرارت كي هنك بهنيت كي قادر چيب بي يعني چغاري خطا قول يعني وقت نفاداكي تشتك هبي تيد باوجي كوم بكي اي باشتر بي يعني هم چباكار باوجي جي و هم دندری سعری خوده جی گوه خواستن برای ملچلیا بیکن شباکا و وکا به صوفا جوانا جی پیت خی یعنی تنزانی کی جا دقی مثلا سعره کامل جی یعنی قابل اشتیعال هم دالیه کرسیا دالیه جلد دالیه تابلو پیشیا اینا مثلا یعنی جبولو چغاره یعنی سعره ده نبخوی ای باشتر بی و وخوار جی يعني جيوكا نفاداك تشكيلي هبت يد كومبك يشي
0: برز حسين تاقو بريا چند روجان اوتومبيلك سريا قامش لو عامود يشوتي از باورم او بخوش تاكسي بو بنزين بو سدما شوا تاوي چو بو لگوري كواجي چاف ديري كير
2: سببا اينا يعني امكارن يعني گور وكا بي جمر داخو ياكرن خود ينا قود گو چكا او غطاس اينا لدا بيرا سرعتا زيداج سوء يا بنزين نباش بو غطاس وكا بي يعني قابل مباشر گو وري سكناندن و اقلجي وكا بي بقريه دا وغطاج وكا بالكرسي داويت يسوار کرن يعني مشكلة و افقاليني بود رايجي بوار تننا وخاصة وكا بيجن يعني تمية متبيجن أفقليني بودرة يعني جمال عربي ولا شقدية سعر عربي مؤسسات عربي بريمل تشلي يعني راستي أجري قد بيجي حمجي أفقلينا بودرة قلكي مهمة جعافيجي مهم ترى وش حار تشتيره قلينا بودرة جرق بوارهبي
0: باشا بريز حسين تقال أف طفايك طفاية دكارة أجر بطفينة يعني تدخلك عاجل حياك وطفائي بجي
2: بلكي هركا زاني وقتا دماد تشي مواصلات عربي خد سجليني أم بيج نوك قانونك عالمي دولي يفنا هر عربك يقور وزنا وينا قلينا بودراي جير مخصصة يعني وكا أف تاكسي أم بيجن أف بيكابي بچوك وانا أف هنداكي بچوك جوار يعني خصصا يعني جي 4 كيلو حتى 6 كيلو وزنا قلينا بودراي ثاني أكسيد كربون أوجي هيا أكسجين أوجي أقر جمديني ديري وقاقر زو بطافي بس وقت مين بيجن بودرة إيش يترمي شاحنات مظن يعني أو نوع غازيات يعني هو كم هر يك مخصص عالميا أفقليني بودرة جبوا نايا جبولهم بيجن يعني تقاب بوارها وكاريب طفيني ما وقت تجربة يعني ميناكس بيجن د خطاد موسم د تميمه چیتکر ما عربکه وک امبیژن دراسه که ولو سکنی مچ اگرد گرتیه ده مطفان به 5 قلینه بودرای وزنه هر قلینه کی 18 کی افنا وک تجربه اتکاری پی و دراسه ساق بطفینی با قلینه بودرای یعنی وک تاکسی اوی صابم د بیژن اوی سر خطه چغونه یعنی وک وانا گرک تمی قلینه یا 4 کیلو یا 6 کیلو پیره یعنی یک عربه پی پاراستنی و پی و عربه بطفینی جی وحتى اطفائيجي بقي وكاري وبطفينيجي بري اطفائيجي بقي
0: بلي قالك سباس بوتا هيفي دارم كو شويلت تيركو وداخستي برچع ورا درباس كرنو ورودان بفيرنجيجي ام نبين الدفري قالك سباس بوتا بريزا حسين محمد بر برسي فوجا اطفائي الباجاري قامشلو تميفاني منبو قالك سباس لسر اف اقاهية بنرخكم بلا بدكنو سلامتيا ما او اجو كاران لبرچع درباس كرن ممنون
2: بلي ساعتا وخواش ومجي سباس ياوتكن وكراق هندن وام سلامتي جهر كسير تخوازن ساعتا وخواش
1: راستي قالك شيرت و اف ارشادات امدكارن بيجن بسود بون دورين جبر سلامت يا كل سري دس بيد كي بوان تشتو او ام بيجن جرينجي ومقاتبون وان بالسياره وان اجريك بالدار ببيتش خلل يان جي تعطل سياره ذهب لازم تجهده بصلحي نجبر كو افياوي او ام بيجن جياناوي راستي خطريه بينا
0: اجر امجي هيفيا سلامتي جهر كسيره دخازن وان شاء الله ام سريه خو تجاري نعربيه كي نتو تشتكي بينين كود شوت يان جي خرابويه

دبي جنج دمكي حطاني دمكي جركة أم وقدم صلاة بايزيبن حرتشتي نخوش أم جخوا بوشين وخجي داوشين جبوم حازرتية بكن بيش وازية وكدم صلاة بوهاري بكن صباحو دم روجي وتفدو خوش بن قهدارين أرتا وقهدارين برنامي راديا زين أزدل دا يوسف ورما مدس بيكر

0: أما نما نمان حرتش لجمع نماي براستي قلكي زحمته ولو بتايبت إيصال زبستانك جودايا صالك جودايا خلك دبيجن شريكي بيريكا ما تشيبويا شبر مصروفة زيدا جامع زوجي أو أحري زيدا إجا تمي خلك مال چارة سريع دقارن أو جخوري إجا أو علمين دبيجن دبي الحاجة أم الاختراع أمجي حريا كلو حلك دبينا قوكا بيخو بقى دينا بكيماني كيم تربج أو آسركا مينا زوتو بها بناوي گو خلکی ایصال بهتر بری خدا صوبه قرمکا و بهتر او حاضرتی خوشبو وی دکن اجازه دتر ما خواست امبری خو بدن سوق قامشلو بازار قامشلو کام ناس بکن چ نوعی صوبه چرنگ صوبه وی دکه هنه اسعار چاوانی ایصال خوسته کا خلکی سر صوبه چاوای بچ اوایه میوانی مبرز حمزه محمد خدی محلک صوبه انج بازار قامشلو تبلی مدبه دما تباشب دم باش بریز حمزه از نزانم گرک میوانی مال سر تلفونی باش بازار قامشلو او بمرایه منی به هر ناس بکرابی کانی نوعی صوبایی ایصال داکت نیچنه انواعی وان اسعاری وان چلونه اقبال خلکی لسر وان چاوایی کافان صوباش کتینین ایصال هنه اف صوبه ای قشری ای گویزا در کتنه ای بندقا در کتنه گلک وانجیب کارتینین باورد کم میوانی مال سر تلفونی مرایم دماتا باش با بریز حمزه
1: اهلا وسهلا سرچاوین دما باش
0: تشاوین ان شاء الله تباشه
1: باوي سرچاوین تشاوین
0: يلك سباس انا السر هوايه اس خوازم ناس بكم بكاني انواع صوبه اي الجموه بتايبات ولو مديت ريا ريكلامه كيره قالك انواع صوبه ورنج صوبه للجموه هبون اجا تش انواع واش كان قد سبيكري وصوبه حاضر كنوا انينا كرم بك
1: كرم دايب صوبة تقريبا صار كامل بين موضوع الفكرين إنه صوبة أصل قاشرة شغلة قاشرة بندقة قاشرة استقاء قاشرة جويز بيليت بدي صار كامل ديت فكرين وموضوع هو حاضر كده إجبار وقتها معزود بهابو إجا ما جو وقتها ويشي بو يعني ما داخلتي بحش صار حش صار مناطق الشمال الشوري استعمال دكن عقريوان قالك باشا مصروفه وان يعني مثلا شاو مازوت صرف قيسي هنا هر كيلو قيسي لترك مازوت تحسبك
0: كيلو يا ابت قيسي كيلو يا ابت قيسي
1: كيلو قشري بندقة كيلو بشش خزاراي طبعا افجي اجبرقو ريد ريج قالك مصروف سر ريد ري سر مصروف توصيل

0: هم تحولين نسال كيسة شفاف بوغو خياكن و ايش بوغو افي قال لك هور تيد نمينن عم الغربين ابي برادك ايش كيش هم جيدكن ايش بو اشتي عالي وينا
1: مالي وكيد اف صوبة شكوتين
0: صوبة مصانعي محلي مصانعي جئد لبتين اغلبي وان جئد لب خان شيخون اشبرقو اب بري تقريبا حش صار تخبش تجيبو استعمالي وان قش الورق صوبا قشن صوبا قابلي وقاشري بالنقاش
1: مالي افقاش لانا هناك دبيجن ام دطرسن ام بينن ام ترسن تيناوي تنبي كاوي تشلو اغريبي تشاب وجربان دي تيناوي هي يانا
0: اكيد ما جربان لي يعني بام حر المعرضين صوبا بيتخن اشتري سبان بيتخن حتى وقت عم تقرن يعني خوياي بيشاني من خوياي وقنبوناي قالك باشي مصروف مصروف فايبك مصروف مازوت استهلاكي وينا بس فرق سعر مازوت فرق سعر وينا يعني قالك وقنبوناي قالك باشي وقت مشتاقو يعني انا ضاح حرس سري سبين بيتخن حتى ايفاجي برقو برا برشاوي عالمي بيكتناوي شاوي اقري شاوي خبر
1: حر كيلو يكتغو همبري لترك مازوت يعني اگر ام لتريب حفدوني فا بكرن افايا بشش حزاري
0: ايوة ولوي يعني مثلا مازوت حفدوني فا قيسي سي كيلو دي لترك مازوت بيني مصروفة هنا بدا سيتة دي يعني توماتيك شغلن سر توماتيك شغلن بطارية دوازة فولت مطور دولار او بالتحديد اي راوتر اي راوتر من مال الدين سبب او صارت شغله وتكهرب حوالين صار 24 فولت تحويلات بيصير كهرباء نظام
1: بلي يعني حصرا دفي كهرباء ذهب بشغل عند التنكار مثلا دوان قاش لاش خورفيخ
0: انا ولو مرود بمرتحت وابو الطاريه هان تيرتب مثلا كيماني حل ساعاتك يتكارن راسا شحن مباشر بوسطين سير شحنة بطريقة دين سير مباشر دمين التمو دايم شغال دمين
1: مالي
0: بارا نعاد
1: يعني خوازم بيتر فهم بكم او بخواوي لو فيكتي بمين وكهرباء موصل يان تاني فيكت ناوي ابي شي سر كهربي
0: نانا بصر بطاريد شغله فيكت ناي سر بطاريد مين او خازيز بكي سر كهرباء نظام
1: مالي
0: السر تحويلات جيرفي تحويلات جواز ضبط حتى بشتو تشارفول كبلكي بسيط كبلكي قلك شو
1: يعني
0: جم كهرباء شي يعني
1: كهرباء دخيانا
0: ويبي مين السر كهرباء مين السر كهرباء ايش بلقو مؤقتك زمني جيري نحو جيت بابي جير قاش لي بابي بقى صوبي صبر بالخواد مين تعيارك مؤقتك زمني هي اصوازي مثلا حربي ثاني ثاني كي مثلا بشغله وقيسي تقريبا يفقد حق شاي وبندقه ما بيجي او قاش في السبع وتخازب كي دقاق تخازب كي دقاق نيف دستي مستهلك دمين مؤقت اكزامين يجي لي
1: ها وقت ابوها مازوتي يعني هي وتي عيار كرن او جي جي قاش لا عيار يعني كري
0: ايوه عيار كري اجا افسر كهربي عيارينا بدل المزبو
1: ما
0: اشتكي يعني قال لك بيبين مثلا استعم انا ايجو ببين بتل شعب اخوة اري قال لك ترسي يعني قال لك جمال بيجن والله عم جيت ترسن شبهنا ايام ترسن بيكاتنا ايام ترسن ايجو قازم وعم ببين تكلم كن جمع معرضي تمو دائم شغال بس 4 ساعات شغال مين حتى عم دقن جوش
1: ما بهنا وهي
0: نا بهن تني
1: دخان
0: دخان ايوه قلق عندك يعني نوك انا مثلا صوبا مازوت حر بازار و بيسترو جاب مازوت اي جمرت هات دويت صوبا باقشك بوريا باقشك ابن حو جايب افشتراكي شنا لازم يجيب جبر طبيعي
1: مالي انواعي وان صوبا جي هاي مثلا دسرها فري مزين بچوك يان قش نفسا قياسة كيني يا مثلا بلكي هناك جي ميزاتي وان جي ايدن بيتربن
0: أكيد أشتي هاني صوبا قلك أنواع هنن قلك موديل هنن مظنن شوكن هنن كانن بلورتين واجهوان هنن كانن فيبر هنا كانن أباجورتين مشكلين هنا كانن ستانلس لمية ذهبيتين وهنن أبي قش هستيتي وصار تبقى شغلة وصار دي سقى شغلي شغلة
1: ما أنا أبي سر قاشل دي شغلن كنا بتأردو تخي قرمك بين دبن
0: هي أب طريقة هان يعني دي ساد بس عذابه بيتري صار توقيت اوتوماتيك قاشر قاشر بين در ناخه انا تبقى محتمل او تبكي هان مثلا بطفي اجا اف طنيا وان قشي در كيف در تمام بينما صار قاشر قاشر طبيعي يعني ابيرو تقريبا اشتري محش صال مناطق الشمال السوري استعمالي وان دكت ايما صار مصر فيسبوك دي بدي صالك يمدي أو صالات شوبوها تشوبو موير مواندي يعني وقت على أرض الواقع مواندي حتى ما وضع طبقة عندي أو صال شو أو صالها مقبو وقتي بالأخص أنه مازوت بوي بحدة حزار بين ست يعني استهلاك نماد لحقا صار مازوتي
1: بلي خلك بيتر تشدو خوازن مثلا اي قشري يعني اي قاشلي بندقة وقزات خوازن يا اي قرمكا بيتر تخوازن للجموع يا اي مازوتي
0: حتى انا تصريفي قال لك سرتني ايش برقو تديت هنا امنكة او شلا اي شلا خود طرس طلع عالمي دعي تمام ووقت بيجي يعني حردو شغال حردو فعال قاشي في استقى اكتر شي فعال او اكتر شي يعني صرت شغل وبندق اكتر شي اف شغال جالي عشت الأف شغالي هان الشغالي من سنة جمعي لأنه بري قوان بينين ما دراساك سر شكر منطقة إيقو سر شغلين استعمالي وان إي حري قلك استعمالي وان سر قاشي بندقى يسر قاشي في استقاي
1: بلي أسعاري وان شاواني
0: أسعار متراوحن $50 هنن دفعاك هي أنا دروجين إن شاء الله يورن أو حبكي كيمترن $6 تدهنن ووكيدن أبي سر كهرباء شغلن أو $106 هنن حتى $300 جي حسب موديله وانبلاجه دكتوري دي
1: بيتر خلكي جاني دبن ايقو سعراني زيك خلكي وان دبينن
0: وقت بخير الأمور يوصف فيها أغلب وان ايقو أنا تصريفها مستانلس أغلب شيء استانلس وبلور بلور ستانلس
1: بلور ستانلس
0: تصريف اوان يعني حاليا تصريف ستانلس وبلور بيتر جبرت منظر ووسطي نتت بانه بي منظر بجاركي ونتت بانه مثلا عال حتى $6 جي يعني صوبه هنن ابي ستانلس حقينا $175
1: بلي صوبي مازوتي جي هن الجموع أو جي خلق دخوازن يعني هن أو جي دس بينكريا وبالعادة في شغي صوبتين فروتن بس إيصال هنجي ووضع جداي
0: ما مساب أول صال الصوبات شغل صوبة يقول أستيش شغلي أب صوبة قاشرة مازوت داناخن صوبة مازوت تجارة بين الشغلي أب مشروعك وقت البيع شغل أنفس شغل طريقك ما درستي إن شاء الله خير.
1: هيفي أوى تيد بسر كيفن قال لك سباس جبوتا وتابلي بونا تبرز حمزة محمد خدي محلك صوبين قرمك وقاشلان جباجاري قامش لو مرة بوزور سباس ساعت خوش

0: جحازرتين صوبا وزبستاني مهرن حازرية كدن يا موني جو آن هاد دم صلاة بايزة دا قالك حازرتين تشكرنا موني جبو زبستاني دبا قالك تشت مينا مربع حازر دبن بتايبت أمي ناس بكم بيتر بي كيجان مرباتين حازر كرن جبلي كندرا وبعجاني رش وكيد إن كاتشاوا أف مربايانا تشيد بن دبيشن تشقلا وتقرقا وانبرا إجا شيرين عبدو خانما كاج بعجاري عمودي أو موني حازر دك المالي هموك خوستكي خلكي هم جو جارنا ناجيجي حازر دك الجم خوش بو جو يك بخوازة حازر بي وطلبيات جيهنا أو بمريال سر تليفوني دمع تباش بشيرين تشاوايا
1: دمع تجي باش بي سر تشاوين أهلا وسهلا
0: شيرين أمي بتربح صام ربيات عبكن أقعد في وقتي ده تشيد به إيه مزانم مربى بعجاني رش وأكون در أبانا إيه سركننا؟ إيه
2: أريب خدي أنا أكتر شيء كندرة ومربى بعجاني رش وبري أنا أتريبو أتري جهيجي تيت كارت
0: كن أتري سهلنا وكم ربي عادين وكم شمش هجير وكوان تشيد بن
2: تري هجير مشمش كرزبان قش نفس طريقي نفس عياراتها تشيد بنت إلا كندر وبعجاني رش أوجي نفسها هدونة بس طريقي وان عياراتي وان وكيدن
0: كاش مرة أمي دس بيبكم بمربع تري آه هسان آه سهل يقول ما قوه دارت كوني تشينا كرب كاربش خور تشي بك طريقة شلو تشيد بمثلا
2: وشينا كرب مبرا بري خوب مفكد
0: هو كيدن أنا تقو سهل وعيار بعيار أو شلو عيار أوي داتينن
2: أو تري حر دي كيلو تري كيلو سكر. تري خو طبعا بشو تبي فرطينة وتشكري خو النافخة بري تري روها بو مالبر وكيد هش مالبر وكيد هش تاني حبكي قطرة خو برد داحة إيباري إيباري جامدة تاني سر غازي ياسر آقر بابور حسبي دشتي موجود غازي خوتي هور بكي حياجة خوشي قطرة خو برد آفا خوشي خو برد چنكلي باش بيني دور جاتي غازة خو خورد بكي جبو جاب تري خو صور بكي وقطر مرباطة جاهز بكي هنه كان خشولي تخيني هنه كان مستكي تخيني هنه كان قرفي تخيني حسب أزواق يعني
0: وكيدن
2: تري قلت استهلا
0: بچك ليمون دس جينا كوي
2: أبي أسر داوي برق تفمرين تي بچكك ليمون دس بابينا جبو إيجال ويسري مربات شكر نجري بو مزبوطة كبيرة أرشي هي
0: شيرين تيشلو ناس بك مربى كلياو وبس أبايا مربو يعقدة
2: أف مربى تدي كليا سو حكي خصور كر بيبكلي كفاس بيبيت كذا برداوي كفاس بيب كذا بيبكل حطاء أو كفاتيس بي هنو هنو فمري خلاص تزاني مربات تشيبو قطرة أجي خبرة بنيد ده قطرة أنا ما عدرت كيف الجور قطرة تجي خبرة بنيد ده ومثلا تري كندر أف حكي هالكشيان جور خلاص مربات تشيبو
0: أو غاز هور بحطات علي يا برا قرس بالدورة أنا مشكلة
2: نعطي عولاش هور بكي حكي شكلي خو بحلينة وآفا خبر ده شكر حليا وآفا خبر ده إيجاتي غازة خو بيشكي دو خورت بكي نيجاتي بكي خورت عيارة خورت بشوتين بس دي بيشكي خورت بكي إيجا حياة كلا خو خلاصتي
0: چه تري بچه دبي يا تري خاص ايم ربا هاي مثلا
2: إيه بخودي حسب أكتر شي أنا أفتر يشامي أم چه دكين بري تري مرزونة بو قلكي خوشبويا بري قلكي مربا بي قلكي خوش دهات يعني مرغوب تربو ونابو دنك تربو دقو مربا تري مرزونة إيه أنا أو تري بقي كيم بوي كيم
0: كيم قلكي
2: أنا أفتر يشامي أفعل باي ولو مزن أمواتين كيم دندك جي دن كيم قلكي كيم وخوش جيش مربار يعني اللي بخوله قرز دهيل
0: أف آه سهل بو هفقا تشقل وتقرق إجا كابي آه كندرا و آه بحجاني رش چلوية أنا ودس بكري آه كندرو بحجاني رشنا
2: الحمد لله يعني أف إيش أجدف عاس تشيدكم أنا سبيب خير أزي دس حردوا بكم زي حردوا بهابر تشيكم أزي إلو حاضر ياوان بكم وسبيجة أزي وان بكالين كندر وبحجاني رش نفسها طريقين نفس عياراتنا نفس طريقين كندري خوتي إيباري هورك بقطعين وتي آفا كلسا خو حاضر بك نكلس أو آفا بسر كلسيت كذا تي برا بسر كندر دي وتي أو أفولوي ببسبات تي كندري خو قنج بشو بسي إتشار آفا بيكون أبا تجي تكلي أبا خالي بيت شتك تي كندري خو قنج بشو تي بالك با وي كندري خو جبالك ناوي أبي أو أبدي كلي وتشن كلي باش بيني تي جا كبتي بدو لي مودز بابي ناف يعني أم جاب بأبا لي مودز أبدي كلينا تي بأبا لي مودز خو بكلينا أو جيدي كلسي كل بيني يجا تي أبا تي جمدي حاضر تي كندري خو راس تندرخ تي خنا بأبا جمدي ده بشتي تخنا بأبا جمدي تي قنج ديس بشو وجاتي قطرة خو جاهزك قطرة تجهز بو كليا وجاتي كندري خبابنا وبرا جهاب كل وهاب كل.
0: أبا يا كندرايو أبا جاني رش استحسمت إيش قلاوي زيادة ترنا؟
2: بعجاني رش أو كندر بكون هيك مزبين بين تبقى شرط يقول أو يك قشرتن يك بس بعجاني رش لبو لبو يعني يكو يكو تبقى شيرة تصاطلا أبي وبيكون جمته بتبقى شرط تتخنا وأبيش بو بعجان رش نب. تدي بعجان رش مباشرة تشرط قشير الرجل. تتخنا بآفي أو جي نفسها كندر بشي تقشار تتخنا بآبا كلسيدة أو جي بمين شبكة آدني روجي نفسها طريقة كندر ديسة تي آفالي مون تي بآفالي مون زي بكالينة تي والاك ديسنا بآبا جمدي تي قطرة خو جاهز بك دين سرا أقري خو إيجا تي بعجاني خو يكو يكو تي بعصرين تي بعصرين و تي بآفي ناف قطرة خو
0: أو تي بعجان بنشي دبي يا بعجاني محدد إيه مربا هنا
2: بعجاني مقدوسة إيه أبي حمص جوار بيجن هنا إيه يلماز جوار بيجن أنا أمز أكتر شيء صار إيه حمص شغلة أستدي مش بو مقدوس أز إيه هو مش بو مربى جناب نقينم وإيدن جا أصدق مقدوس طبعا قطعة مربى دريب شو شكله يعني تقيس حجمه دريب شو شكله خشترته وبيترقط رادك شينه ولو طعمه غير شيء نوك أمزن أمزن بكالير تفلش سر حجمي خنامين
0: ملي ورطاي ولو فالات به
2: ايوه نو قطعة بتوشك خوش ترتي تتحسب لوك راحاتي
0: راحك حري خوشة راحة طبيعية
2: ايوه والله
0: شيرين تقوك يعني فاي افشش طلبيتي تشيدك كمياتي مزنتين خوستن جوالي خلكي يا كمية بتوب ويحريك دبي كازي شخور بجربينم يا مثلا دلي مدري يا دلي خودر خم
2: الحمد لله بار تدي أزيد شغلي يعني زود أزيد شغلي بس بار بقول كي ركز على سر مربى كندرة وبعجاني رش الحمد لله يعني إيصال طلب يا إيصال جاء بار بقول كي جي يعني أضعاف أضعافه بيتر يعني أكبر بير يكير جم خوار أو جي إيصال دوسين ما هو له نا إيصال بيتر إيش بار نا كمية مقلة الحمد لله كمية الحمد لله زقلك يعني مربى كندرة إيصال أوجي بعجان رج يعني حضروا رجع سياز يعني تقريبا 20 كيلو كندر زهور دكم وشيتكم حسب يعني قدرت استي
0: أفطلبيات يا تهور دك جي جتد هيلة تدبيش بوز زفستاني جيك بخازة أزي جوار يعني با حازرة
2: بخودي راستي زي بيجم أز بزوري طلبيات صافي دكم دمشين يعني قبيمز بيهلم جان أز بيجم أز زي بيهلم يعني جبو بيهلم تشلوان إيه طلبيتي أزددم وأكثر شيء شغلين صار طلبياتها يعني طلبي بأز شغل طلبيتي نبي أز دس نادم تشتكي زنا شغل مثلا أو بمحمرة بمقدوس بمربيات ب
0: أنا الجمتة ناخل جمتة حاضر تني
2: أنا نا نا والله يعني ما تبي مسقم قصبي إن شاء الله بس ناخد أزي دس بي بكم أزي إيش أقول بكم سبي زي بكلين أوجي طلبي يعني أوجي
0: طلبي كيلويا مربى كندر يك بخاز شخور مثلا تجير تشيبك ناخوتني
2: نا اسقشي مواد عطيني مش جاهز دكم وشن كيلوات خوازة ويبي راجيب
0: حطا كينجا ويولود كارب تشيك مثلا ويحيا كينجا اف كندر ومربى بعجاني رش هبن
2: ابخودي حطا هبن يعني حطا هبن طلبيات شمر بينا اسجدكم يعني بار محطا دهي ما هدواز داجي متشيكر ده ما دوازاجي جو خوش بو جينا وكي سالبو يسال جو حكي مساعدة مرناك نخاص مجبو علي محمد رادي زفير بي محمد أخو المندر زوهاتك البرمة وروحي
0: برمة روحي
2: مشكلة جو حكي مساعدين ما مرتك يانا بار جو خوش بو حطا ده وباس ده ما دوازاجي مربيات وأوانات شيت كرتوان شغل
0: والله باشين معناته وقت لبيش ياما هي إما تاني أمد فكرنا أمشي بك أنه صال خود سبير صالادن
2: أيوه نانا قبلها حقين قبلها حقين مش وتتشانكر بيجي أزديس باجوان بيجي مبرابر يخوض الدنيا
0: أكيد خدي قوتي ابتدي ساعتها تجلك خوش وجلك سباس بوتا وتبليبونا تجي شيرين عبدو خانمك بوش بجاري عمودي مربو موني حاضر دك ساعت خوش
2: صابرة بي أوجي خوش وساعتها خوش ونجيب سركة إن شاء الله
0: سرچابان

غدار ما ميد بايزي بمين انه دمجاري بايزي دا زيدة الرشخة امي بحثة او حساسية برنجة كي كشتيقوت بايزي تشيد بحساسية سينجي عرب وتحسسي قو بيترش تشيد بچاواوي يكوي حساسية و او زكامي ويا مثلا جمت خوارنا كي جهفدو ناس بكا ودكتور حميد سينو بسبورينا خوشين صدرية اوي بمربة بشتي فيستراني لهيفيا مبن

0: قداری مجاره کدنم لوه و گریان به مجاره خواه وکمه داخو یعنی کرن مجاره ما تندرستی زیده ترگی های یعنی گریدای حساسی ها پاییزه گوم دبینن گلگ جی دپشکن گلگ جی عاجزی ها سینگا خودکن گلگ جی دبیم نکارن در کبین بهنا تشتکی بکن حطانی ام درزی که لخوانه خن ایجا سالانه مروفانه او یکایا بوار چه دبی و گلگ جاره جی زکمک چه دبی تنر المرد بحساسی یعن خلطک چه دبی نابره حساسی و او نزلات ای زکمی و او مسئله هگر گریپک بی ایجا ما جی خواست امبری خواب دن دکتور اکیش بوم بیتر ناس بکن گرک دکتور حميد سينو مربالي خياي ولو دقيقة دوها أميل بنديوي بن لهي في عيبن كاركيوي تايبت هيا غرك أو بمربايا بيتر مبحثة في بايزي وتحسسيا صدري بكريا كاني چما زيدد با چهيا يكوي چلو خواب باريزة لفين وبعليف أو لحيفا قوت بسر خود دات كي باندورا وهي غرك أفي تحسس بواري چبكن چما چهي ده دمصالة بايزي ده حطا قوت ميته ده زيدد با نشاني ويچنه ويك چلو ويو غريب يجهب دو ناس بكي برنگ کی گشتی یعنی او توز ها بش خوام دزانم پاییزی و دوره اما دوره کلو توز و عجاج تی ده پره او ایجا چلو ده باو چی ده بیجا جن خوشینی حساسی را میوانی ما حاضره شخوا دکتور حمید سینو بسپورین خوشین صدری او بمریه دماتا باش با دکتور تی چاوایا
1: تر چاوایا لو سالا
0: گلک سپاس بوتا و تبلیبونا تا دکتور امی شخم جارا مگری دای حساسی ها پایی زیب تایبت اوا صدری هگر ام وی بپرسن جبو چی دا پایی زیده زیده دو بی
1: براستی دا پایی زیده او چاوای امجر بجن حساسیت الخریف و یا وقتانی گو جود غیر یا گو نوک دو بجن نو گولی ای گو ای دوشن گولی گو دردک هفن أبانا كامل دهيلة إنه لاش أبجد بيجن رد فعل الشيء بفي تجاهي فان أف مواد ها إيه دجودة وقت غير جو وقت حبوب اللقاح وان هي أغيا بدايتها بايز دي ده قلكي دنشر ده هواء ده تمام فدرياه المير تيك شاندن وتحسس شركة لجمع وقت عفن شيء ده بد بايز ده خصوصا وقتاني قوتش ده وقتاني الجمعة شك هي ده أو بلي دار وقت ده وشن أبيا العرض ده ميني قلك ده مين ده بعفن ويا لجمع أو غبرات هندري مالي ده أو وقجر بجن أمجر بجن بقى الفراش بارد ناف حشرات الناف الفينا وان أباناجي دهيلن جوج تحسن جسم شيء بب. بوك ما قلت دي ساعات بلي وقتاني جوج جو تغييرات جو شيء دب. أمجرد بتقلبات الطاقة يعني حرارة وقتها ده كذا هواء زهاد ب. أبانا هردو دهيلن جوج أمجرد بيجن إنه هندري بوز فردا بوز و قركي وان جوج التهيج ده شيء جفاف ده شيء بكم.
0: ويك شاوا بميزين دناف برا حساسية پاییزه و سینگه ده و دناف برا گریپه ده
1: براستی حساسی وقتانی چه ده به او جی وک اعراضی وی امکارم بیشن امی دریا اعراض را امد بیشن وقتانی جمع نخوش بیاده که اعراض ای تحسس لجمع سر امجر به سر جهاز تنفسی انسان دبینه جه پوزید هرکه یا پوزده گرتن احتیقان ده چه ده به جعف خرد كافي صوربوند كافي بلكي جلكي حسرة ببا حسري دا كافن سينجيو قركي دولو جفاف تسيد قركي تشيد بي خراندن قركي تشيد بي خوك ممكن تشيد بي ولو دبيجن انو دنجي سينجا مولو خيسخيش جيتي ممكن ولو سر ايش هبه ولو ضعف ولو تعب هبه بشكي اما افانا نفس اوان دي قريب تشيد بي بس قريب حرارت هي قلقي تعبها لاش بهتر يعني أما حساسية يعني بانش تانا شيء تبون نخش وقت بمعنى إنه السر خوي نخش أو تعبها زيادة تنه يجمعي بس دقري بيدا حرارة بهتر سر إيش بهتر كخوك بهتر يعني وقت أمشي بشدة الأعراض بهتر دقري بيدا
0: ملي أفيا بيتر وك نشاني إيه غريبي بس وكيدن نجر أم بحثا نشاني إيه حساسيتها صدري بكن يجو بير شيء نبوي تجاري أنا هنا كاس هني بوار شيء بونه ولو علمي نسر أعراضه يجو بوار شيء نبوي أو نشاني ويشن دكتور
1: براستي بنا حساسية صدري أغلبه نخشي حساسية صدري جبتو كانت بكم بوار هيب فبخزانا يا حساسية جلدي بوار هي مروس غوري السؤال جو عندك حساسية جلدي بحساسية بوزو جيوب حساسية خوارني أبا أنا أختاني دي ساتين أنه خياي بوار حساسي وما قلت أكتر شي جوك فرقة هري مازل الجمعة دنا خشي إيه حساسية وقريب وشوان ده حساسية ده حساسية حرارة قلقي بالنار أما قريب ورش حوان ده أو حرارة بلندبه تبرق او جرد بيجن انه التهابك فيروسي شيبوي بيكون فرد فعل الجسم قبلي وين حرارة شيدبه
0: آن ها إجا دكتور مثلا قال لك شي دبيجن أم فلان خوارني جي ناخن أم مكارن أم دبيجن يعني تحسس بمار شيدبه خوارن هن براوي تحسس تهيج دكن وزيدة دكن طيبة تباي زيدة
1: براسين جمع خوارني هنن يعني أوجي وقت
0: كنا أو
1: أمكار
0: خوارنا أنا
1: بيجن حسب نخش وش خوان نتحسسن يعني نخشني هنن سر شوكولا وهيكا وبطاطا وان تحسسن نخشني هنن الجمع نخشني دي تنسر سر موزات حس تحسس مار شيء من نخشني هنن سر كاربيجن انه برغل يعني قرار سر تحسس شيء من حسب بس اقوك هري شائع وبرد ناب عالمي سر هيكاي سر شوكولاية سر بطاطاية أبانا قل لك تحسس بوار شيء من
0: دكتور قال لك جيد بيجن ام بير دكوخن او كوخ كاهان شت عديدك وقش اعراضي وان نشاني وان كوخك بير هي
1: لا نقش انا تحسس وقتاني قوم بيجن اخوارني وان جارنا انا خوش بير وقت شريد شيء يعني او طفح جلدي ام جاب بين شيء تمام هذا تحسس جلدي بوار شيء هنا جوان تحسس شعب شيء كبوار وقت ام جاب بيجن بو التهاب ملتحمه تحسسي صوربونا شعب وخراندن وقولوا قلكي حيسرتين هناك جن خوش هن تختاني جوبو كخوك ومرسلا خسخسين جوان شيبو أفنا خوش أنا أم لازم جوار تشكي تشيك نافي وظائف ري أيباناش برجع وتحسسون أرسينجي أو يعني وق بمعنى أم جرب بيجون ربوي ربو نفسه يتحس أرسينجي تشربه
0: مالي كنجي ويك هر ومجبور ببسر تختور يعني قال لك جاي درماني خو ناس كرنه تنر هر بايز شاوا دس بيبو ودرماني خو بخون بس بوختي لاطات شينا بين هناك جينا خوش شكرين هناك جينا خوش دلن ضغط بوار هي اجا غيرك باراسن تشلوبه او درماني جبر خو بوش تعديبك
1: براستي نخوش ايجو نخوش بري بوار هب وقت جو ضغط وشكر بين نخوش دل بين نخوشني لا سمح الله سرطانات وان بن افانا كي جان جوان بن اعراض لوان تركب حتى لو ايت حسس عادي يجي يفضل مراجعة اختوري خوب جبرك درماني هن اللي خوش ضغطين درماني تحسس ممكن بذن او درمان ضغطوان بلنبكن نخشني هن شكري بواري بلكي شكري وان بلنبكن يعني وقش بو انبان شتانا تفادي بكن ونخش شخوك وقت تحسس بير هبو قلكي بكخو او ضروري مراجعة اختور بك جبرك مرسلاك كخوكي تحسس ده ام كتن وارك يدني ده ام مرسلا وظائف رئة مجوار شكن مرسلا جلسات رزازة بخاخاتا بلكي انبوان ده
0: دكتور باراستن يان ويقاي تنهي قويك نهي لا دبايزي زيد بيرتشينه بأبيكا يا
1: أنا براستي وك أمجر بيجن إنه د وقاية هي بلي وقاية نخش يقولوا ده وك أمجر بيجن إنه دائما أتشتيجو يعني تحس خطاب كيف هذا ند ن إنه هرسال تي بيكون فبيكون ناس شو مواد تحس بيرش المواد التربية العرديدة مواد ندمال يذهب مواد يعني وك منظفات كلور وفلاش وان هنن وك عطورات هنن يعني حسب جو كيجان شخص تحسس شو ما ده بيرشي هو يعني دور ريفانش تاعك تمام وقتاني جو انه انا ام دبايزي ده نجو انه يعني انه برق دائما وقت بيجمع الفاقش به اللي جمع انه انه انه دائما غبرد مالي تنب وقاد قادري هري مهم جمر ام جرب نظافه شخصيه يعني انه دائما وقت بيجد دستو سرچ عليه خوان بشلون شكل خوان دائما يعني تغييرات لبس فختان قلت شو بنجيكي ناس ممكن اف جي هاني قال لك منظفات هات برشان عطر مالي هات برشان شكل خوب مغيرين وقال تالي الجمع انه وقت بيجي ام جد بيجي تعزيز المناعه يعني شاو فيتامين سي استعمال بكم فيتامين دال بزنك ب تالي طبعا ذات من اشرافها تختار ده بدرمان يعني مثلا وقت جد بيجي درمان مضادات هيستامين انتي هيستامين بخاخات اي بوزن قطرات شافن حسب جوك تحسسها والكيجان جيدر كتي سواء جلد به ولا شعب بوز به ولا سينج به
0: جهي خوي مثلا او هجر دو شق به بعليف بالحيف به تشتن هنجو او مثلا حساسيه هيجين بيتر
1: بلي قلكي هي قبل جمع براستي خصوصا هو ام نخشتين ام جوارد بيجن انه بعلي فات برسري ود او دو شك يعني انه الشما دي يشوف بتريفيلاب يعني قدر الامكان ام بانا راهي جين يعني انه دوري وانخن
0: او جرك تشبه دكتور
1: انا حاليا تركت انا اب اب اي اي مصنوع الديكلون اند بيجن اي جا او سفنجه مضغوط سفنجه ابانا قدر الامكان استعمال بكنا نخش تحسس او دوري تريفيلا وطوف كيف قدر الامكان
0: جالك سباس جبوتا وتبليبوناتا دكتور حميد سينوبس بوري نخوشي صدرية او بمرابوش قامش لو ساعات خوش دور سباس دكتور بيقومان كاري تجيها بونا خوش تجيها نسلامت يا خيرش بو حركتي ساعتا تخوش
1: جابا

سلافو هر دمي وخش بن جهدارين دل سوزيين راديو أرتا إيرو سيشم هم بخير هاتن خلق كنوش برنامي راديو عفرين كو بهنا زيتون عفريني چان داويا دولة مند وان ببن دنگي خلقي ويفا هيفيا كون دمك خوش وشاد مرة درباس بكن.

قدر ما عفرين قالك يا خشو أفدايا روج بروج زيدا ترده بنو جرينجي بيتين داين إجا دخلك إلو دمي بحصة قالك مجارين قريداي قشة بيدان وسركتنا ويدكن طيبت مي بحصة جنا عفريني بكن خدان دستين زيرين ورنجين دستي بخير وبركت و طيبت أمي بري خوبتن دست بيكي كو معرضة كاتبو وكرن جبوي كاري دستان و دنوافي بيشنجي هيدج جنين عفرين هم قنوي چان هم كارين كو بصالان دكن ووكا چان دكي باراستن بخورمان همان دمه دمه بحثا جنك عفريني بكن كو اواز داتري سي سالان دوري خوندنه كتي لپشتي ويجي وغاريا والداريا دبستانا خستي و ايروجي ناوي خواه ده پيمانگه ده تومار كريه و هري داوي جمع قلا پشخاريه كي بكن لگون ده مراتي كو بخواه وكا محؤوميه يجبو جنان هاتيه وكرن كو بهتر آلي كاريا وان بكي آلي كاريا زارو كي خود خوندنه بكن و گشه پيدانه كي تخنه جيانا خواه گلك مجارن لهيگم ببينن و گلك سوجي جببينن.

روجين خباتنا روجين كارن روجين بازداني نجبركو العفرين وككوتي ناس كرن قهداري مد الدم بايزي حاضر كرنا زوستاني كاريوان يزي دو قرص بكذا في مهيدا إجا كشو هوا يعفرين يجي حفتيها تشوي ببارام بو ببروسك براستي جي حفتيها كشو اللي سر عفرين درباس بويا لإيرو خوش بلاي قرماهية بيستو بينجو إيفاي دات كذا حيا شازدان و أري عور العزمان هاي اللي نعوري بارانيه إجا بهتر كسي كل مقدار دك تايبات العفرين نجمرا بيجي دفرا وچاوائي باران تي ناي كشو هوا بقشتي جمع چاوائي لسر في رقمي 0 نه نه 5 حي سدو 6 4 سدو نوتو سسي

0: جنو خورد و عفريني بقشتي قهداري ما زيرو زيركو جيهاتين بتشتين نو و تشتين كفن و إجا طيبات هقر أسقال جلو برقر وان بكم قنوي چان بكم تشتين كوم بكفناري و جنان وكا تشيروك هلقرتن دبيرو باوري أخوده و وكا عرف و تقليد راستي جنفشكي بان نفشكي جي وقو هستن أم جي هلبتي بباوري يكي كو كولتور و فلكلور قرك هر دم جياني بمين و رولا جن تدا إدي زيدي أزبح صاويناكم بشخريا كهبو بتايبات جوالية ليلى وبك أو جوخ بشخارية كي معرضكو بشنجها كي بكربو بسرنافو عنواني جني كرد جي كولتور وفلكلور وميراسية عفريني و أرماج دكركو ميراسية عفريني نوجن بكي وبهتر وناشي خلكي بكي بالي دكشينة سر كارين جنان بدستيوانين رنجين ورولاوي دي جواكي ده بهتر امي بزانبن الجوائي في معرضو بتايبات تفاصيل كودنافاوي ده هبو بفيري لزيكو لسر روبالا آرت عفرين هطبو بارفكرن تيدا قلك تشتين خوشك وجوانجي هنا كرمكن قهدار بكن
1: بروستي ازوتم و بيشنگهي من تشتك بالكيش هبي انو هف كاچن ما كرد يعني كوركي ديكن كوركي جي بيروزا شرپاشي ديكن دورگنده دوارات پلکا ويدخن كنجي كرمانجكي عفريني چيريكن تنوي چيريكن هف قسكنا يعني بخوا وقتی بو کری دکن بده کن اعتماد کن سر خوا و يعني حار خوا دکن حار خدا می خوا دکن
2: هوا ورده به حبی نوکه و هوا جی امزکه و هوا ورده به مشتک ما تعلمون دم سيم ها دورات دست بكردون ما وديك مركزك تعلمون دم قسمك هبو إيه قينا ويجبو أنسي خان خصوصي هبو وقسمك جي هبو إيه فستاني كورمونجكي هاو جي أنسي خان خصوصي هبو بس إيه من قسمي من إيه دورانا بو
3: أز بمبادرة ليلى رد الشغلي ساحة سيم هو عبير الشغلي أز مدربي قنا ويجبين برد هستیم سه چهار قیزک هابین و قیزکنوجی نزدیم به شغلی آنها ما برگند عالمان حتی مد عالمان ما برگی خاص قد کر هاشی ما غربور قد کر هاشی نه ما دست به شغلی خود کر ما قنوجی خودی دنو و ما بر هفته ما گیو دست به دست ما بر هفته عالمان
0: ایجاد نوا پرچه یک کلتوری و تشتکی کب دست و به هنر دستان تی چکرن چی رو که عفرین هر حاضر دمینه جن دیار دکه کنه تنی او پارسوانا وی کلتوریه لیده همان دمه دزده تر دکه او فیر دکه ایجا پیشخرین وکه لیلاجی گلک دریان لپیش یاج نام و دکنه تنی کلتوری و فلکلورا خوب زانبن لپی کار بکن و جبه گلک سانجی ببه دریه رسقه کی لبروان رو جن زحمت و غلایه

0: قدر ما خونك أمهل دقرن دنافا دلي خده بصالانة ودبكو قالك جاران أو خون بيك نية دم درباس ببوني بيش إيدي تشو خلاص عمر إيدينا ما تريدك لقالك أسهنة هر بريار داتينن كو وقرن روجا دس بيكي و وجمرة ديار دكن كو زانس توزانة بونو فربون نبتمنة خونين كو نيفچو ماني دكارن ورن تمام كرن ودمك جيرة تنية ميوانا من يائيرو خانم فاطمة يوسف جباجاري عفريني بشتي ماوي 36 سالان قطبون جخوندنی و بریارده کوریا خواه تمام بکه و جاره کدن درباسی ازمونه هم بود طایبت ای سال ازمونه به کلوریا قدمان دی بسر کتی به تمنی خواه 55 سالی و به معدل 62 جسدی و لیل ور نسکینی تمام کره ریا خواه و ایرو طایبت چویه و ناوی خواه دی پیمانگه ها کردی و جبای خوندنا ویجه یا کردی تو مار کریه چیروک فاطمه جمره دی بیجه که چیروکین سرکفتنی نتنی بویرنگیه لی ایراد ده و رغبه جه لازمه کتب بر دوام بکه و هر تشتک جی دست پیک جیره گرگ دکن هر چند سال دوام بکه بمره اینها فاطمه یوسف او خانم عفرینی سرکفتی دما تا خوش به خانم فاطمه
1: لو سهل ما مستا از برکف خوش بیم به قناته وارو و اکید بین سر ساره و سر چاوه من و وینجی نو قصرین به مارو اکید بین انو ساعتو واجي خوش أسباسي وادكم أنه وين في مشروعيجي وين دقارينن وكي بسار دكافي وكي تشتكي رند قادميني مثلا بسار كافتن دكافي وبر ساعت خوش قانوتي أرتارو أسبر سباسي وادكم
0: ويقالك سباس
1: وبري بيجي تشتو أجمال بيجي قالك سباس
0: وادي قالك سباس بوتاجي خانم فاطمة راستي تشتكو تاكيري كيم كاس دكين وكيم كاس فتقارن يعني أو إدادة وآرغبة قالكي مظنة أم ناكن جي أركي ما يكو دهيلة أم بكن فيا كيدا إجابرياكو أم داس بي بكن تفقر أخون دني وبتماني تابينجي وبين صالة داس بيك أم فقر داس بيك أخون دني بري علاقة تو خوندنی چاوابو تا چما دف جی بردا بالاساس یعنی
1: بالله ما مستا از فتره از قیزک ده سالا حشته و نهدو حشته و نهاندو از بکالوریا بیم
0: بله.
1: از کچک بیم از خوندنی خود تمام کربی حتی بکالوریا بس من از مون نقد من ظروف مرو چه بین وبصراحة وفترة أز بدرجستي بيم ربي أري والله أساسا لو بدرجستي بيم صفين نهادة حتى صفين بكالوريا
0: تشو حاجة لكري وقت عتبو
1: لا والله باري اشتا باري وابو
0: باري ولي أبو
1: المهم يعني لو يخالم بي وقلت إن أم دو خوزن ودار بكن اشتا المهم تزوني باري بدرجستي بوم و حتى سيسو لو والله جناي حتى بكالوريا روبو من بوفي من رحمتي خدا رحمه خليكي شخوندني قالك حاز ذكر زوني شخوندني قالك بر حاز ذكر امجي كاتشك مازن بين كاتشكو باري من خوكي من ما مستابي هوجي واجي بدو ديرو بكالوريا مخوند وجوري مدورة بر من تجارة خوندي على فكرة دهي وداوياكي صافي دهي وداوياكي من تجارة خوند روبي بكالوريا قوتن اما قول ازيب ادبي بخونم مقادمة فرعي ادبي مخوند يعني تقريبا سي او تشين انو تيجيك ما مو عم فحصو بقادمين روبي دورة اوبي دورة خاربي از نكونين بجيما ما دورة بكالوريا نظامي بربي جماع پر دور بي الحلابة بمباري جماع پر دور بي زما دور بي مركزي ومن ربي بوفي مرحمتي ودوام مسائي بي قلت انه ما شيت بتاني عري ابدبي هونو هونو نو بي طب شو اكي بيلم ونو ما شيت كشكي مبتاني دوام مسائي دو دوني فو حطو بينجو شاشو باريشي زحمات بي تادي ريك دور بي والله لبشت يزرو في بكالوريا ازوت مول مدو قري اقي حريم مفكتوب وكرت شاكر باشه مالی خاله خاصی میجی دعوت کردن ابرم شو اجیم شو میرو درکتن
0: آها و تو 36 سال در باس بونی یعنی 36 سال تو دوری مدرسه کت تنی کاری بو هر وره روشو عرفین بری زحمت بون ریت نبو شرط و مرج نوه که آنا بو تا چما قرار داتو فگر خوندنی؟
1: ما مستقلن اره 36 سال ما برده خوندن بس مزارو که خو خونده دادن
0: اری تا خوندن خود تمام نکرده بس تو هر زانه بخوینو بنویسه هر بد
1: من نکنی نکن ماری بخاطر که بیتر بکه قطکو مگرد مقاطع آنین مثلا زارو که جامع چه بین بین زارو مچه بین مثلا زحمت بی از بقدمینم بکلوریا و وردو یعنی چاتن ده به پر زحمت ده به دمال ده گه از که دیست بکلوریا بقد بکلوریا جوی که هادی ده خوزه جوی که پوک رند یعنی مساعده ده خوزه هنک تا تشجیع کن هنک بتربس کنن از لسومه بیم کسی الکلاک ما بسکن یوتنا بی ما ده خوست و مقادمان توظیف کسا جور مقادمان توظیف لسومه سر شهودن ای آره ما حتی بکلوریا خوندی بس من نبری
0: بله
1: ما آره والله پس رو بی اما بورکر ما سومه بورکر ور سارو که ما مازم بین او اما بورکر ورو گند وقت حرب عفرین چه بو رحمتی کفاتی مجی رحمتی بی بشت باری بیب سی سولو
0: سری و صعبه
1: از لگند بین آره کشکی من ددل عفرین ده خوندن و امجی لگند رو نشته بین از خروبی شهرو مطمئن تارگوت لو داره روبي كل فاتم رحمتي بي ابتان امام اكي مجبور ورم جاب كشكي عفريني از هوت معفريني از قالك يعوز از دلوين بتاني اردن اجدم مثلا كنتي اسبي سابرين خوين امتنايا والله مقو از خير بكالوريا خودي صعيد اناكم
0: تباشر
1: از بقاد منم از بكالوريا كتاب ملخصاته و اپر سپاسی استاز مصطفى بلال دکم کلک مسکینی جمرو ملخصات اونین اتشجیع کرم ساروکی من سسی لالمانیانا وانجی اتشجیع کرم گو مامت المال رنشتی گو سخور بکلوریا بقاد من بخوین بگو مبرا مرعی وان بر بگو هین دبین چو اکی بکلوریا بقاد منم گو ماما پرتشتی کرم ده على فكرة اتم دخاری مارو دنشتم المال مددوگری يعني كل فاتي مارو جيهرو الكلاك مارو تنا زحمات تشاتنا
0: هلبت
1: ايه او الحمد لله او قاعد جيم دوتم ما استكر دي ذكر ما مستارن دا رندا عثمان اسباسي ويجي ذك ويجي اتشجيع كرم والله يعني قالك هافل الملك لك مسكينين
0: خانم فاطمه زحمت بو ببري زحمت بو بشتي كان صالون تدور كتي تهاتي يعني كتاب خوندن منهاج جوهريه زحمت بو بوتا
1: أقول ما مستأثر نقطك مهم هاولدم وقت أصدبم عمري ما بينجي وبينجي هيرو تجارب بر الحياة مرة بر إيش دار بوس بينا
0: هنا جوانا
1: بر إيش بينا وإلي نوى الحمد لله شغل ديرون أز جوانا بس يعني ما بر ديت حياة دو إنساني تجارب ودارو ورو دار بوس بيد عمري جند دو حتى بينجي وبين سولو أكيد ده عالم بر تشتان بدني يعني ساك مادة فلسفة وين أبسط أو مثلا تشتي بر بسيط سار فلسفة مادة فلسفة وقت من دحبس ذكر متخونت عبيد حاسم مباري في دار صبري خيرا لأنه تجارب حياة بار دار بوس بنا تزوني
0: بلي
1: وأسئلة كلاسيكي ببر مساعدة كر بمرو مثلا تفكري مثلا جوابي تبدي جي سؤالي تشتارو جواب مثلا ولو تانا خوند بي تكوني دي سو رأيي خو بده تشرح كي أجيين ديورا مثلا تيوز مش كسر قد أزبوني دو تفكرة بيجيني جيند نوايا بالنهاية جير عتبينا والله ما مستأثرها ولدم متعبي خوشي عملات كربينا وفي قاور مروكري أتشبيم شومي باري امتحاناتو بده هايبو از موقتك محدد دينو بي تونا تشاتن بي بمن خوندن از ساعتی خو گرید دو ساعت سی و برده سی سبه از رو دو بیم من
0: تا برنامه جاکش خوردانی بو؟
1: برنامه جاک نظامی مدانی بی من موبایل لغو گره بی سبه ساعت هفته من موبایل خو کلید دکر ایو بعد دی نیرو
0: یعنی تو رسمی تو رسمی بو بو طالب یعنی
1: آره آره والله نظامی بس خیر مفه فتره فتره سبه خوندن خوشه زارو که من کشکت من دارن دوامی خو از بتان المال دمینم و ادو چیم دوره کردی جید برا على فکره ما مسته
0: تو گلک تشتان به هفره دیگه خانم فاطمه ما شاء الله یعنی سبع کارات و اکنا بیجن دی ساجی رغمی اف زحمتی حموجی تا معدل شستو ددان آنی کسی کمین کو تجرگو با از نجحیم کیبو یعنی رو تتخص مزگینیه بدوی
1: بخده لوی من ایم ازن ایب مرگو تیم ماما بخوینه محمد بمرگو ماما بخد منه گوته ده عجزه ده مال دوبتانه صار تلفوني بصدفة، صار تلفوني ب خوش نتائج دار كاتن، ولا أستاذ مصطفى بلال ما مستاذ خبر دومن قول ما مستاذ ناجحي أسبرك بوش بيم، كأنه والله كأنه أسفقارين يعني داو بنسولي بيم باز دا سالي
0: راستا راستا. كيف أصر كيف تني قلك قلك يخوش ليت الفر ناسك إني خانو فاطمة تتمام كرو تشو بيمانقها كردي جبوي توجيها كردي بخينة شو ما تخوص طيبت أفبش بخينة طيبت توجيها كردي في يعني
1: بخدي ما مست من خص از او نوبيو تشي بايمان جاي كردي بخينم وزمانه مايا اولا تزونه برغي زمانه مايا ابرز زمانه كردي حزدكم يعني ومشي د اوست كرنت مفطر قد بر بكالور ادجوم ايش از كردي حزكم ما مستران دري بصراحه بلكن تدنري وقت درس مار شرح دكن بفي عمري هاوجي ما شاء الله يعني خدي عمري ودريج بك هاوجي يعني انج ما ماسترتش يمكن كان صلا بس ديمنا يعني هيش اشكر دي حاسكم تزاني
0: كسا قشتر نقو خانم فاطمة نقو تبينجي وبين صالية دي تفقر بخينا بس عمري تنما تيري دك كسا كيولو نقو تشتر ولو
1: ما مستع هنكو بركاس مرضو قوتن اتشجيع دكرم بركاس لمدة نارين نظروك يعني لمدة بتعبكي تشجيك لمدة نارين انه والله انه ناجحي بسار كافته نو كافي مدبيست بس مداي نذكر بس هاف تشتنو شي دبين ازهين تشجيع دبين بدقوا عكي اسبوت كم زبون رو انو اسقون در بكالوريما و اسكب ببم بإذن خدا اسكب ببم
0: كس هاني ولو تجربات ديتن وديت بسار كاتي و اوجي دخوازن ايصال بقدمين شتي ولو در باس بورا در دورا ورا
1: تم والله الأول كورسك كرمانجية دجيم إكردي بمرة ما مستهابين وكد بين خانم مول يعني كوري مول دكان دين بفي عمري قلت بفي عمري تكيف قدمه والله ما مست تأم تشجيع كرن أم كجي بخوينن وبقدمين برها فول من زعجاردو دبين أم كي بخوينن وبكالوريا ببن وش عمر مجرد رقم بنتي
0: راستة
1: ما تخل علم بالعمر نوايا
0: راستة راستة تمن تجاري راستي إيشي زانستو وزانبون وزانجي تمنى كويتوني وهر فكري يعني إنسان جروجة دسبكي تي دنياي وحيا تشعب الخجلوي دنياي دقرو خاطر دخازي هر دا علمان دنو فيربونا دي تش تجربة حياتي بي تش تشتين زانستي وعلمي دنوا دبستان ومدرسة وزاني قها دبي داويدة دخازي تش بيجا خانم فاطمة جبو هر كسي كو حز دكا وقر خونا خون دنو فيربونا تمام بكي عمري وي تش بي روشي وي تش بي ترسا ويش دسبكي وي تش بي ليت دخازي بوان تش بيجا
1: بخدي از دخوزم بستي من شهودي اوي جبر بايمانقه كردي از يعني از فيدل ملاتي خوبكم التوعية شيكم از خوند بده ما مستعب مثلا مرحلة ابتدائي هم مثلا اد صفية كده دي يعني اي تست ادخوزم كردي بخينم جبو ابع مثلا توريخي ما كرمونجا ازونا بم اكتوبة بخينم ببرتوكو وينم تدو مطالعاكم بخوينم بعلمم تعفي ما روهن فابن سر زمون ما سر ملاتي ما وإن شاء الله عفرين وكردستون جيب سر كافي إن شاء الله وكيد بين أمي ببين نانوروكي جامعة ماجي لعفرين جيهانب والله أسباوردكم لعفرين هابي جامعة كردي بستي وي وي أكي يوني تشي ببي أنو كشكد ما وزو خورتد ما جي بأخفن بكردي ومثلا شهودت بلند ببن لبداري
0: بلي بلي راستي بريا دمك يجي نوناري ويد مجلسة قلدة ببو ميفاني من هنجي موي برسيجي كر ريون يجبوي عفرين تجاري بيمان قه فكين دبستان فكين زاني قه فكين كوخان دكار بخول بداري بخينن نتشنا حلبي ونتشن جيه دي ترقوتن تشتنولو نفا دستادة هاي بروجي ما ايدا ما بيشة ايجا تشيرو كاتجي ويا كجمال نشان ده تشقيسي داسبيك درنق ب تحيل وكد بيجي وعمر نا عائق يعني نري قرل بيشا فيربونو بيك آنينا خونان قلق سباس بوتا خانم فاطمة يوسف رياتا بكري بسر كفتي بي وهيفي دارم ولو راسي تبقي خونو خيالي كود نافا دلو مجيتا دابا
1: تساغبي ما مستد تساغبي أجي سباسية تادكم سباسية أرتا دكم وحركس جمرو شو بي سباسية جيو دكم وقلق دوارو جي بر ساعات خوش
0: ساعات خوش
1: سباس دوار جير أهلا وسهلا هلا.

كركودي نوعي مع الخراباي وزينا دخم وهرسي براكي خبي ميودي ردني وزينا دخم وهرسي حمالو كي دوري كمي لاي خميان.

بركودي نوي مرخرا بوي ما در تزاني صلاة إصادة چي عسكري كاقرمان آتا چي مارا بي بغتي

دايكي قربانا باچه مديار بكريدي سايرو تيال ملمي داي قربان جخرافي لفسر فريد خضابي سر كلمي حجي

داون اجبوخ بالتلفون بكل تلخين برا عيشانا من غدر شوتي ورا عزيزي بردلي منه دبرا ولا مبدا دكتور حكيمي ولا اشغل عيشانا

أزان أجوري نبراز حاج الشم يار يار يار يار يار يار يار يار يار يار يار يار يار يار يار يار يار يار يار يار ولام گو شیمون زوزان اجوری نوراز حاج شمع و ستر کا بین نظر اف چاو رشو بلگ نادام حتا نه سرسنگ مدران خود خرپن خنجر یار یار یار یار یار یار

اي لعده لو ما يرمي قرقو بندك ديلاني حرامي قندق متقريان ناو لامقو ميرمو دلعنو قرت ياسري قو بندي اندمقو كرم اللي خلقي خوتها جنيان يار يار يار يار يار يار يار يار يار يار يار يار

جشمي تعلمت الصبر منك يا يمه الهوى انت الهوى ومحتاجه شمك يا اغلى واعز مخلوق عندي يا

قصه حب كيف بلشت خلصت اشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت سميلي قصه حب كيف بلشت خلصت اشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت.

بخك بخبك سلام بشوية كذي قولي كيف لك وبركة بالو قريم انا بيتش ناس زيارة شيخ خادي مغلوب شيخ.

قلبك وبالا كشكي ما في ساني فريزيات وقلبك وبالا خورتك وديما شال وشافكيات وكشكي بديلها بكودينو حكاتب يا ولي بفاضي

حقات بيه وريه مخوزة مخوزة يا حقات بيه من أخوازي مش خراب ربينا يا وحقات بيه من ربيني والله حتى الصادقة دي شاخي دار دكبه.

وعشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت

شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك تشاد الهال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال اخ شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك تشاد الهال وراد لي من درمان بكتدر بليدا.

جابا كلك خملو خلاق وقريداك اتشاد النال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجع منال اخت شعبا كلك خملو خلاق وقريداك اتشاد النال اخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجع منال.

جيز مرم طبقل من راكر فرمانة وظل شاوطي ورم بادي تناتج مرا درمانة وتنالا بطي كتشيز مرم طبقل من راكر فرمانة وظل شاوطي ورم بادي تناتج مرا درمانة وتنالا بطي كاتشي تاباس كيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومداسر شوبا تونينا بقرب كاتشي تاباس كيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومداسر شوبا تونينا بقرب لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مقو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مقو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مقو عوري من ايش وجان لو خويا يا

دم ودور على الصحبان دم تلم جارك دفت مشي تسكرم وكرو جيشا كل بون بارك ندي خشي دم ودور على الصحبان دم تلم جارك دفت مشي تسكرم وكرو جيشا كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم قادرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم